0: 了。
1: 哎呀。

0: One. Eight. G.
1: That's what I'm going to say.
2: Thank you.

That telephone call.

sports have zero. Tune.

0: Grazie, pigione.
1: Yeah.

Oh,

حديثهم أن ندس وسطهم بأطراف مجمدة ننظر ولا نرى، وبرؤوس منكسة في بيوتنا نعتذر عن ارتياد المحاجر، لنجرب التكاسل سرا ونبكي سجالتنا المهددة. كل هذه السنين حتى ندرك على إعلان أننا لسنا تماثيل، لنسقط مقطوعين على قواعدهم، ميتين برؤوس مفلطحة، بعيون معصورة كالنحار، بثقوب في عظامنا. كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟ كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟

تنزف سبع صفايح دم لكل يوم تكونت مجرة وكل ذرة أكسجين تشم. سيبها تقطع الوريدة سيبها تقطر لآخر نقطة سم. سيبها شهور سيبها سنين ولسه الصراصير فعقابل ببين والدة كم. ابعد عنها المورفين خلي كلابها تعوي تشم اطرافها وريحة عفنها تمشي الخياشيم. كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين. خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها

فرين تشوف وليمة تنهش عظم المني كان سبع تمن جيوش من الفرين تنزع تمضغ الخلايا تتف تفعص أي قيمة غرغر دمها غابت اسمنت والقرود عكتفها سرك باب ورجلها وفي كل ركن منها ورق يداري عهرها خليها تتحرق اكتم انفاسها تتخنق اربط لسانها مفيش صرخة تتنط اكتم انفاسها تتخنق اربط لسانها مفيش صرخة تتنط الحس عرق جروحها مهما صد شهوتك ما تتكبت ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاره هكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع

لما اقول على نفسي مسجون البضائع مصل المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع كل الجروش لفجع الكروش عملنا بنظام البدل سخرنا الخدمة القروش موافقون عكل بند من بنود من قانون الامن العام حتى لو شلنا عكتفنا الخرى داق الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش

حتى المباني يا ابني قايله للسقوط، بضاعه متعلبه في قوالب وجوه كل قالب شنطه بتلمع وعود، شايلها سياده السياسي المخضرم على ظهره سعره مكتوب، فوالب خرسان مصبوب. يا عم بالك خليك في حالك، ابشر الظلام حالك، وقوالب موجات الراديو اخترقت الخطوط. وقف الاغنيه وقف الاغنيه، اربط حبل في سقف البيت واشنق دماغ بفراغ السواد ممليه. لو بنتكلم عن الواقع فايه فايده الكلام لو العقل

عليها تتحرق بعشوائيتها وعشاشها في الضواحي بشحتينها مشوهنها وبنلحق منها في برج عاجي خليها تنطبق بلجانها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على انقاذها.

0: الكثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال. يا للسخف المركب ويا للجهل المبين. أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
1: كلام فارغ. مالي إزاي ما أنت مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين؟ أنا راجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أزلي، قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
2: يومها تجري لكل حجر تقوله تحته يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقوله بين ضفافه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقوله بين امواجه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقوله بين كهوفه يخبيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق وتضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضرة خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي دن السرد طهرة، وانت مش بعيد انت برضو مشترك. جمع الحطب واصطب كل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون وطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط. مش ابشع من اطفال محفور لها قبور من قبل ما تتولد. هيحلفك بالدواير واللي ضرك واللي نافع، ان الليل عليهم عمره ما يليل الا لما تولع. الليل عليهم عمره ما يليل الا لما تولع كل لمبه في عمود الشوارع. وايه الموانع لو السكوت اسمه جب

0: ليست السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية.
1: أي والله ده كلام حلو.
2: حلو قوي.
3: ده كلام فارغ.
1: ارسم لهم طريق السعادة.

Thank you.

circling and ever circling.

Life's a barrack for real.

Live and direct for real.

0: لقد قضى أبناء الدحشة في أحداث مروعة منذ 15 عاما في مسيرة مطالبهم العادلة في وجه الاضطهاد والعزل وسياسات التجويع والقهر. لازالت سجون فم الحوت تطفح بأعداد المعتقلين، ولازالت سياسات التمييز العنصري.
1: اسمع يا، لقد ضاق خلقي بعطي ظهري ضعف في نبضي، جعبالي أرضخي بس حيطاني بتحكي قصص غريبة بحسها ضدي، فبضرب بعدي ببعد نحوي بقبعة ساحر بختفي تشاك غالبا مطفي بخاف بخفف فور بشم نشور بلم نبازل أنا برون بابل استل بخاف فانسى ظهري برا بلاشا كلي كم من طعنة فبخض لي غطى بضغط بك فلا جست ستوب ذا نويز والبوزز انا فور ويل درايف بالصحراء جاهز بيطلع عالي بتفتش انا نفسي مش معنا ما فينا مانا 100 مازز ما فينا ينط انا نقطه هي نقطه انا نقطه في محيط بديش المغزى ويلكم جي جين تشونغ بوز انا اللي بضرب بقاعي قاع يومين مضيوط صرو وسمارج ايامات ملتا عم انا فصلك غصبا في سهو مسيحي بالهالطرب بحلم اهبل لوعي مزيح كنا بنتخبط بنزيح بجيك عابصر ايش اوفيسلي مش مخدم خضر بزيك سليك باي مازق مزورتي ابعد بعزب بتخوت بوجه الشارة زي كول اوف ديوتي بخضك وانا بجرف لوقات بتعدد برصدني بتصلى بصدني بتصلى بصدني بصدر طاقة باخدك معنا مدر لوفر بس تكونيش انت المدر اللي بترخي اسأل الجونيور انا مسروق مش فارق معي كفن على كتفي تشاك او لا لقد ضاق خلقي
2: يا شوف مش شايف هات اللوكس وبس البلد شقة 200 متر مربع سوبر ديلوكس قوم 8 ونص دبر خبز في جيبتي بريزة طبيعتي كتير عنيدة شخصيات عنيفة انا سمبل عكس جريدة ضل احكي لحالك الوضع عباب التحسن الخطة جاهزة بس حياتنا نازلة طالعة اسهم لقيت طريق مختصرة فوق نجوم وهكذا كون تحت رعاية 1000 حدا تمام سلامات باخرة السنس الشارب ماكنة قلبي باكنة لحظة ما ضل غير شحطة وولتس مع البيت احلى رقصة جاذبية من اتجاهين تكركب الانتين هاتلك سوبر جلو بلاش مصفي شقفتين خدا رياضة خدا ملاكمة كل ضربة دائمة باللعبة هاي بتموت بدون ما تاخد جائزة نفسي ألمس الواقع بس صعب لما كل شي فيك اوفردوس معلومات لو بقدر ادعس بريك مخي مخربط ميلك شيك شغلي كله بالبيت مفتي تحول بالجيت يلا رحلة بيرزيت ابني قصر وما كان في سجن بعرف شارف عشان تغير الاسم صفى كله مودم الجسم وانت لسه مرمي زي البزن

0: الو فانتاستيك نمبر فور ليدي انا مثل ايرون مان وانت خلص عدتي الجلود طيب دوره
1: يا موزة صحي تسترجي تستنجي بارض نجسة طيب تعي اسمعي انا ضيعت
0: القبلة طوشتني الخلق

0: بقصدي بس لما سحبوا الورق بطل عندي طلق غير مفرزات جسمي فاطلبني وسمي فاطلبني وسمي رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني
1: ضعضع ملعبة جل وضع صعب خالو غني صحت لندن بالش صعد أفعالي فانتستيك نمبر فول بدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الليل طيب دوره
0: رح ضلني غني
1: ضعضع ملعبة جل وضع صعب خالو غني صحت لندن بالش صعد أفعالي فانتستيك نمبر فول بدي أنا مثل أيرون مان وانت خلص عدتي الليل طيب دوره
2: رح ضلني غني رح ضلني غني رح ضلني غني لحب حالي رح ضلني غني رح ضلني غني.

0: زمان خلصت نفسي منها بالعافية.
1: لما انتقل هادر ونزل على الغادر ورجعت تاني لمكاني، رجعت تاني لأماني للتبات والممات.
0: فوق المنصة العالية ككتلة التمثال.
2: روحا من الماء في جسم من السفر، مؤلف بلطيف الحسن والنظر. مستعبر لم يعد عن طرفي سكن، ولم يذت من ذوي ضغن على حذري. له على الظهر أشفال محجرة ومقلة دمعها جار على قدري. تنشال له حركات في أسافله كأنها حركات الماء في الشجر. في أعاليها حسبان مفصلة

حافي المسير وإن لم يبكي لم يدر. مترجم من مواقيت يخبرنا عنها فيوجد فيها صادق الخبر. تقطع به الخمس في وقت الوجوب وإن غطى على الشمس ستر الغيم والمطر.

سهرت لأسباب تؤرقني، عرفت مقدار ما أبقى من السهر، محدد كل النقاط تخيله. ذو التخير للأسفار والحضر، ومخرج لك بالأجزاء ألطفها من النهار ومن قوس الليل في السحر، نتيجة العلم والتفكير صورتها. يا حبذا بدع الأفكار في السور.

سمير عطرف الأصابع طابة قماش بالتم. صريخ ساكت وسند صاخب واقع أضرب من كوبيس الطفولة. الصبح للقهوة والتأمل، ومية وخمسة عشر كيلومتر في صوب الجنوب. الصبح للصلاة والتخطيط. طمني أصحابك بالبعيدة وبالغربة إنه بعدك موجودة، عم تهتمي بالجنينة لأصابيعك نهاره. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. وعد حياة أفضل ببلاد الحضارة، مرتاحين لولا شرش السخرية. عم بمزح التعليق الكئيب اللي قلته. إدراك النفس مثل الزيتونة، لازم تنشف لدرجة العطش قبل ما تصقيها. تصفي الماي تحت زروعة قبل ما تكبر وتعطي. ولا نبض بلا أرض، ما في بيت بلا نفس، ما في ضحية بلا مجرم، بلا مستعمر ما في قفص. شعشعت عتمة والشمس مطفية، واقع أضرب من كوبيس الطفولة.

Thank you.

أنا رهان الرهان. نحن أبناء الرهان. كلنا شهداء. كلنا مشاريع الشهداء. أعمارنا حروب. أحلامنا دروب. سفر سفر. قال الشاعر: الشهادة لا مفر. أجاب الفدائي: الثورة ثأر والثأر ثورة. الثأر ثورة والثورة ثأر. اغسلوهم بما جرى من دمائهم فتراب العطاش أولى بمائهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. أخ رفيق أقرب من حبل الوريد. فدائي شاعر فدائي. فلنلقي ما تيسر من نبوءاته. هذا لحمنا جسد على البحر الأجاج لذفاف لم تخنا أو نخنها. يا ترابا كله تبر وياقوت وعاج. حبنا أقوى من الحب وأغنى. فادفنوا أمواتكم وانتصبوا. فغد لو طار لن يفلت منا. لماذا نذهب إلى الحرب؟ هل لنموت؟ بلى، لنعيش، لنقتل لا لنقتل. ومنذ سنين انقضت وأنا أتأمل كل وصايا الشهداء التي كتبوها. لطالما حيرتني تلك الوصايا، مختصرة سريعة مختزلة فاقدة للبلاغة، ولا تشفي غليلنا في البحث عن أسئلة الشهادة. وأنا الآن أسير إلى حتفي راضيا مقتنعا. وجدت أجوبتي. يا ويلي ما أحمقني، فقد وجدت أجوبتي. وهل هنالك أبلغ وأفصح من فعل الشهيد؟ يخرج الله الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. وإنها لمقاومة، وإنه لجهاد، إما نصر وإما استشهاد.

لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت الخطف لونا وعرفت

وحيد كان خطنا في لونه

أنت التي فتشت عنها في جبال النار، فوجدتها تهوي على الأغلال والأسوار. أنت التي أحببتها، أنت التي كلماتها مغسولة بالنار. بكل مقطع لفظة ترمينها أعصار، ولو استطعت جعلتها لحنا يقول المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار، المجد بين أصابع الثوار.

I was scared. Where is Manil?

مية البحر تغرق كل شيء، يعني قسم بالله بدي اطلع من جلدي. يعني نفسي ريحتك تريح كل روح اخذوها. انكم ذهبونا ذهبونا، ذهبوا حياتنا، ضحيت النعمة اللي خجلاني اكلها. بدي شجر الزيتون ترجع تخلفني من اول وجديد على ارضي، عشان اعيش حياة ورا حياة وانا بقاوم. لهالدرجة مش معقول قديش فلسطين بتستاهل التحرير. خلاص خلاص ارحمونا من هالحياة الواطية اللي العالم راضي.

الشجعان تسحق العدو.

كان للنور قبر في بلادي وللمكافح قبر، وتفشى الظلام كالدائي لا يوقف طوفانه المدمر فجر. إنني أكتب الحقيقة لكن ثورة الحق في بلادي كفر، قلمي في الحديد ظلمة السجن طريح مكبل لا يصر، نفسي حائم يفتش في الظلمة عن منفذ ولا يستقر. أبدأ وأرفع العيون إلى الباب ولا حامل شعاعا يمر، وإذا ما سمعت دمدمة الريح تدوي قلت العوصف كثر. سوف تجتاح حائط السجن يوما فوراء القضبان يلهث حر، خير أن الأيام تمضي وتمضي وأنا شمعة تذوب وفكر، وأمد الأنفاس مد فريق أين من موجه الشدد المفر. أين شعبي؟ لقد تذكرت أني لي دين في عنقه لي مر. أين أنفاسه تحطم قيدي؟ أين ثاراته؟ أما لي ثأر؟ إن شعبي العملاق في القمقم مثلي وفوقه الليل بحر، ويعاني الذي أعاني وهل يفرح؟ نسر وفي السلاسل نسر، وهو لا بد حاتم قيده الأسود. يوما والنصر يتلوها نصر، فإذا الصرخة الكبيرة تدوي وإذا العالم المقيد حر، البساط الكبير يفرش للظافر قوم افرشيه فاليوم خمر، وغد نحن من صنعنا غدا العالم عمدناه الأيادي الحمر. للملايين يفرحون به العمر فما فيه ظلمة أو قفر، قد جعلنا الإنسان أثمن ما فيه له الأرض والسماء مقر، وجعلناه كالرياح طليقا خده في يديه نور وزهر. غدنا أيها القريب قد أوشك يمشي على الطريق الفجر، نحن لن نترك السلاح، وفي الأرض أسار وآسرون وأسر ساومون على الحياة كما شاءوا، وما للحياة سوق وسعر. وإذا ما صلاهم قلم الحر شعاع يلقيه في الأرض فكر، صرخوا صرخة الغراب على الجيفة واستنكروا وكروا وفروا، ثم صاحوا بالشعب وهو دموع عتقت في كؤوسهم فهي خمر. إن تمثالك المقدس يا شعب حطام بكل أرض يجر، قتلوه فخذ بثأرك يا شعب فللميت المقدس ثأر، غير أن الذي ينادون سدت أذنه الريح والصباح الأغر، وعلى ضوئه طراء له الوحش وقدامه الضحايا الكثر. أيها الشعب، أيها الميت الحي، بأرض منها القبور تفر. هكذا تصنع النعوش لكي ترقد فيها وأنت يا شعب زهر. خالد العطر مثقل بندى الفجر، ولكن
لا يطرد الجوع عطر، هكذا قد ذروك ميتا على الأرض وأيامهم لشمسك قبر، يمضغون السنين من عمرك النظر ويلقونها وما لك عمر. انظر الصين كيف ثارت على الموت، وفي الصين للملايين نصر، كيف هدت جدران معبدها الرحم وفيه الأصنام بيذو صفر، صرخات العبيد في أذنيها جمعت، فالعبيد بعث ونشر، ورياح تسوقها مثلما ساقت دهورا، البطاء في الأرض دهر، تربت موعدا له الأمم الأرض فطارت به الجياد الحمر. تقت الساعة الرهيبة وانشق عن المارد المخدر ستر، أسندته إلى الجدار الأعاصير كسكران نال منه السكر، وشظايا الكؤوس غائسة فيه كما غاز في حج الأرض جذر، نسمات الصباح يا حلم التائه يمشي، والقفر شوك وجم، بللي وجهه وشد خطاه فطريق الكفاح صعب ووعر، ملأته الأشواق والدم والدمع ولكنه الممر الممر. أيها الشرق كان ذلك في الأرض سحابا يمر ما فيه قدر، تشرب البوم من جداولك الخضر وتروى وليس ترويك بئر، أورثوك القيود عن صنم مات أشقاك في حياتك قبر. هم لصوص التاريخ كم سرقوا منه شعوبا مصوا دماها وفروا، وهم المالئون أرض أمانيك ظلاما يظل فيه الفجر، غير أن الحياة أقوى من الموت ولن يهزم الحياة قبر، هي كالبحر مدها الأمل الهادر طول السنين واليأس جزر، يكشف الصخر حين يرجع بالموج ولن ينجي الغريب.

كمان بشتغل في بلدي في مدير بالبلدية ما قبلش الوظيفة الأصل سوري عشان أبوي شامي فلسطين من كل عجل واحد تكون أضبط لأن نكون كل سوا الأصل سوري عشان أبوي شامي في مدير بالبلدية نبلشي ما قبلش الوظيفة بعدين صار المدير

فتح الإنسان عينيه وقال لا أرى آثار طفلي في الرمال. أين ولى؟ أين يا شمس وهل من لظى عينيك تحميه الظلال؟ أين ولى؟ أين يا ريح وهل حين تدشي

احتفاظ الكوكب النائي رأى قدم الكلب على عنق الغزال وصراخ العبد في النار هوى حاضنا أغلاله السود الثقال وغفى الإنسان إلا شمعة زادها الفجر اشتعالا اشتعالا على أضوائها الحمر مشى ذلك الطفل السماوي الجمال حملا مكليل زهر يملد مثل غصن على تلك التلال وإذا ما اشتبكت الأقلال بظلال الفجر ألقاه وقال حمل الناس الأماني مثلما حملت عودا من القش النمال أمطري يا هذه السحب فلن تطمسي أثارها.

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.

will catch it.

помня. Верить.

Yeah.

avoid.

Un pochino di roba.

Yeah.

يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ لكلماتي أصغي يا رب، تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السجود. عند المساء يميت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأمل. ثابت القلب يا الله، ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكب قدامه قلوبكم.

تأمل صراخي، استمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي، لأني إليك أصلي، وجه صلاتي نحوك وأنتظر. أنت تخلص الشعب البائس، أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. لولا أن الرب معيني لسكنت نفسي سريعا أرض السكون.

ثابت القلب يا الله، ثابت القلب. أغني وأرنم، أعطنا عونا في الدين. الرب في السماء كرسي، الرب في هيكل قدسي، عيناه تنظران. توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ.